0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا اللون الرابع عشر ظهر يوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو أمام مقر الإقامة الصيفية للباباوات. وقبل الصلاة القلب الأقدس كلمة قال فيها: بعد مثل الزارع يستمر يسوع في مخاطبة الجموع من خلال بعض الصور: القمح الطيب والزؤان، حبة الخردل والخميرة في الدقيق. إنها ثلاثة أمثال صغيرة تهدف إلى التذكير بمجيء ملكوت الله في التاريخ وعمله في حياة البشر والطريقة التي ينمو بها ويتسع ويحول العالم من الداخل. ومن خلال هذه القصص يحذرنا يسوع من تجربة التفكير في الله كشخصية قوية تفرض نفسها بالقوة وتستحوذ على المساحات لكي تهيمن وتنتصر، ولكن الله يفضل الصغار، علامة محبته المتواضعة التي تتركنا أحرارا في قبوله أو رفضه، وتسعى إلى شق طريقها حتى في وسط الزؤان، وتعمل بطريقة خفية وغير مرئية كأصغر البذور جميعا، ويتخمر داخل العجين بدون أن تحدث ضجيجا. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأخوة والأخوات، من خلال هذه الأمثال يخبرنا يسوع بشيء مهم عن الطريقة التي يعمل بها الله في حياتنا وفي التاريخ. ففي بعض الأحيان نتوقع شيئا مدويا ونرغب في إله يتدخل من الأعالي ليقتلع الزؤان الشر على الفور. نتخيل إلها قويا وجبارا، وللأسف نكيف طريقتنا في أن نكون مسيحيين وفي أن نكون كنيسة وفقا لهذه الصورة. لكن ملكوت الله ينتشر أيضا في وسط الزوان ويطلب منا نظرة قادرة على التقاط الخير الذي ينبت حتى بين ظلمات الشر دون أن نطلق أحكاما متسرعة وفورية. فهو يأتي كأصغر البذور، وبالتالي يطلب منا الصبر لكي نعرف كيف نرافق العمليات ونعترف به في الصغر الحياة اليومية وبساطة الحياة العادية. وهو ينمو بطريقة غير مرئية كالخميرة في الدقيق، وبذلك يحررنا من الأحباط ويدعونا إلى الثقة حتى عندما يبدو لنا أن الله غائب، لأنه في الحقيقة يرافقنا دائما وحبه يعمل دائما من أجلنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن أسلوب الله هذا يجب أن يصبح أيضا الطريقة التي نقيم بها كأفراد وككنيسة في الواقع الذي يحيط بنا. نحن مدعوون لتبني أسلوب إنجيلي بدون أن نعارض بتسرع من خلال أحكام متعجرفة، وبدون أن نفرض أنفسنا بالقوة والنفوذ، وبدون أن نفقد الثقة في عمل الله. إن الأمر يتعلق كما قال الكاردينال راتزينجر آنذاك بالخضوع لمنطق البذرة الذي ليس منطق النجاح والعظمة، بل يطلب منا أن نصير صغارا وأن نخدم حياة الأشخاص. وبهذه الطريقة سنصبح نحن أنفسنا كبذرة إنجيل صغيرة تنبت وكخميرة حب تحول عجينة العالم. وختم البابا اللون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنصلي للعذراء مريم الكلية القداسة التي عرفت كيف تقبل بذرة الكلمة في الصغر، ولكي تعضدنا في المسيرة وتشفع لنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا اللون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشرين في ساحة الحرية في كاستيل غاندولفو وقال: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بينما أقضي بضع أيام من الراحة أجدد تحياتي وامتناني لكم جميعا يا سكان كاستيل غاندولفو، وأستقبل بفرح الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم. تابع الأب الأقدس يقول: ما زلنا نتابع بقلق ما يحدث في العديد من البلدان التي تمزقها الحروب والعنف. لا ننسين الذين يتألمون ويقضون بسبب النزاعات، ونضم صلواتنا الدائمة إلى التزامنا السخي من أجل السلام.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان ضرب يسوع للجموع مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل رجل زرع زرعا طيبا في حقله، وبينما الناس نائمون جاء عدوه فزرع بعده بين القمح زؤانا وانصرف، فلما نما النبت وأخرج سنبله ظهر معه الزؤان. فجاء رب البيت عبيده وقالوا له: يا رب، ألم تزرع زرعا طيبا في حقلك؟ فمن أين جاء الزؤان؟ فقال لهم: أحد الأعداء فعل ذلك. فقال له العبيد: أفتريد أن نذهب فنجمعه؟ فقال: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان، فدعهما ينبتان معا إلى يوم الحصاد، حتى إذا أتى وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزؤان أولا واربطوه حزما ليحرق، وأما القمح فاجمعوه وأتوا به إلى أهرائي. وضرب لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله، هي أصغر البذور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. وأورد لهم مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال، ولم يقل لهم شيئا من دون مثل، ليتم ما قيل على لسان النبي: أتكلم بالأمثال وأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم. ثم ترك الجموع ورجع إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل ذؤان الحقل. فأجابهم: الذي يزرع الزرع الطيب هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الطيب بنو الملكوت، والزؤان بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما أن الزؤان يجمع ويحرق في النار، فكذلك يكون عند نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسببي العثرات والفاسقين كافة فيخرجونهم من ملكوته، ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. والصديقون يشعون حينئذ كالشمس في ملكوت أبيهم، فمن كان له أذنان فليسمع.

يقدم لنا إنجيل اليوم ثلاثة أمثال يحدث يسوع من خلالها الجموع عن ملكوت الله، ولكننا سنتوقف معا عند المثل الأول، مثل القمح والزؤان، والذي يصف مسألة الشر في العالم ويسلط الضوء على صبر الله. تتم الرواية في حقل بين شخصين متناقضين، صاحب الحقل من جهة والذي يمثل الله ويزرع القمح، والعدو من جهة أخرى والذي يمثل الشيطان ويزرع الزؤان. ومع مرور الوقت نما الزؤان أيضا وسط القمح، وإزاء هذا الأمر تعددت مواقف عبيد صاحب الحقل. أراد العبيد أن يتدخلوا ويقتلعوا الزؤان، لكن صاحب الحقل الذي كان قلقا لخلاص القمح رفض قائلا: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان. بهذه الصورة يقول لنا يسوع أن الخير والشر في هذا العالم يتداخلان بشكل كبير لدرجة يصعب فصلهما واقتلاع الشر بالكامل. وحده الله قادر على ذلك، وسيقوم بذلك في الدينونة الأخيرة. وبالتالي تشكل هذه الحالة بغموضها وتعقيدها حقل حرية المسيحيين الذي تتم فيه ممارسة التمييز بين الخير والشر. يتعلق الأمر في هذا الحقل إذن بثقة كبيرة بالله وعنايته، بجمع موقفين متناقضين ظاهريا: اتخاذ القرار والصبر. القرار بأن يكون الشخص بكامل قواه زرعا طيبا، وهذا الأمر نريده جميعا، وأن يبتعد بالتالي عن الشر وإغراءاته. أما الصبر فيعني تفضيل كنيسة تكون الخمير في العجين على كنيسة من الأطهار تدعي الحكم المبكر على من يستحق ملكوت الله ومن لا يستحقه. إن الرب الحكمة المتجسدة يساعدنا اليوم لنفهم أن الخير والشر لا يمكن تحديدهما بمنطقة محددة أو بمجموعة أشخاص معينة، أي أن نقول هؤلاء هم صالحون وأولئك هم أشرار، بل يقول لنا أن خط الفصل بين الخير والشر يمر في قلب كل شخص، أي أننا جميعا خطأ. ويسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته قد حررنا من عبودية الخطيئة ومنحنا النعمة لنسير في حياة جديدة، ولكنه أعطانا مع سر المعمودية سر الاعتراف أيضا، لأننا نحتاج دائما لأن تغفر خطايانا. فإن كنا ننظر فقط إلى الشر المقيم خارجنا فهذا يعني أننا لا نريد الاعتراف بالشر الموجود في داخلنا أيضا. يعلمنا يسوع أيضا أسلوبا مختلفا لننظر من خلاله إلى حقل العالم ونرى الواقع. نحن مدعوون لتعلم أوقات الله التي تختلف عن أوقاتنا، ونتعلم أيضا نظرته. فبفضل التأثير الجيد لانتظار قلق، ما كان زؤانا أو ما كان يبدو زؤانا يمكنه أن يصبح صالحا. هذا هو واقع الارتداد، وهذا هو منظور الرجاء. لتساعدنا العذراء مريم على فهم الواقع الذي يحيط بنا، ولا القذارة والشر وحسب، وإنما الخير والجمال أيضا، وعلى كشف عمل الشيطان وبشكل خاص على الثقة بعمل الله الذي يخصب التاريخ.

0: في ختام الحفل الموسيقي الذي أقامته أبرشية ألبانو مساء السبت 18 من تموز يوليو في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو على شرف قداسة البابا لون 14، وللتعبير عن البهجة بإقامة الحبر الأعظم في المنطقة، وجه الأب الأقدس كلمة شكر في بدايتها الفنانين المشاركين في الحفل مشيدا بأدائهم وداعيا إلى تحيتهم بالمزيد من التصفيق. كما وشكر البابا أبرشية ألبانو على هذا الحفل الذي وصفه بهدية جميلة، ووجه الشكر أيضا إلى المساهمين وإلى الحضور جميعا، ووصل أننا قد اختبرنا في لحظات الجمال هذه شيئا عظيما، وهو ما أراد الله في الخليقة، الجمال. وأضاف قداسته أننا نعيش في عالم كثيرا ما يغيب فيه الجمال، وأشار إلى الكثير من المشاكل مثل الحروب والنزاعات والكراهية والعنف وعدم توفر العمل وغيرها، ووصف الأب الأقدس التمكن من التجمع لمناسبة مثل هذه بعطية كبيرة، لأن هذا يذكرنا بأن هناك ما هو أفضل، وبأن الرجال والنساء، أننا جميعا إن أردنا يمكننا معا تقديم الجمال الذي يساعدنا على أن نرتفع من القلب نحو الله. هذا أراد البابا لون 14 في كلمته التذكير بشعار زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي قام بها قبل ما يزيد قليلا عن الشهر، وهو ارفعوا عيونكم، وقال فلنرفع عيوننا نظرنا إلى السماء. ووصل قدسته أن الموسيقى والفن والجمال تساعدنا على أن ننظر بالتوجه نحو الله إلى ما هو من بين أفضل جوانب الكائن البشري. ثم وجه قداسة البابا الشكر مجددا على منحنا هذه الفرصة لاختبار الجمال والشعور بكوننا بالفعل فيما أراد الله أن يهبه لنا جميعا، وقال إن بإمكاننا اختتام هذه الأمسية سائلين الله بركته لكل واحد منكم ولأحبائكم، مدركين في القلب وفي النفس أن الرب هو بالفعل معنا دائما.
1: في خضم الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، تسعى بطريركية القدس للاتين إلى إعادة فتح إحدى المدارس. عن هذا الموضوع تحدث المطران ويليام شوملي، النائب العام والنائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين، في مقابلة خاصة بها موقعنا الإلكتروني. استهل سيادته حديثه لافتا إلى أن الغزاويين يعيشون اليوم على نسبة 47% من مساحة القطاع، لأن القسم المتبقي يخضع للاحتلال الإسرائيلي، ما يعني اقتضاضا سكانيا كبيرا. وما يزيد الطين بلة أن 80% من البنى التحتية في القطاع دمرت، لا سيما شبكات المياه والكهرباء، فضلا عن الجامعات والمدارس التي لم تعد موجودة في وقت يعيش فيه السكان في الخيام. في معرض حديثه عن المساعدات الإنسانية، قال المطران شوملي إن هذه المعونات تقتصر على الطعام والدواء، مع أن الأدوية التي تدخل إلى القطاع الفلسطيني ليست كافية لسد احتياجات المرضى. ثم لفت سيادته إلى وجود العديد من المواطنين الذين كانوا موظفين حكوميين، وبعضهم ما يزالون يتقاضون رواتبهم لغاية اليوم، شأن معلمي المدارس على سبيل المثال، لكن المواطنين الآخرين يحتاجون إلى المساعدات الاقتصادية، وهذا ما تقوم به البطريركية التي تسعى إلى تقديم مبالغ مالية تمكن العائلات من شراء الطعام والمستلزمات الضرورية. والمستفيدون من هذه المساعدات هم بنوع خاص أبناء الرعية المتواجدون داخل مجمع كنيسة اللاتين في مدينة غزة. ردا على سؤال بشأن إمكانية إعادة إعمار القطاع، قال المطران ويليام شوملي إن هذا الأمر منوط بتجريد القطاع من السلاح، وهي مرحلة لم تكتمل بعد، إذ إن حركة حماس ما تزال موجودة في القطاع وتسهر على الأمن في المناطق السكنية. ولفت سيادته إلى أن البطريركية ستبدأ في شهر أيلول سبتمبر بإعادة ترميم المدرسة التابعة لرعية العائلة المقدسة بهدف فتحها مجدداً، ما يسمح للأطفال بالعودة إلى مقاعد الدراسة على أمل أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية ويتخطوا صدمة الحرب.
0: في 17 من تموز يوليو وفي ختام جمعيته العامة السنوية، وجه المجلس الإقليمي في جوبا لأساقفة جنوب السودان الكاثوليك نداء قويا مطالبا السياسيين بالمسؤولية. وأعرب الأساقفة عن المخاوف أمام عدم استكمال اتفاق السلام الذي يعود إلى عام 2018، وذلك خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر القادم. وتحدث أساقفة جنوب السودان في ندائهم عن انتشار غياب الأمن والأزمة الاقتصادية التي يواصل السكان المعاناة منها. هذا ويدعو مجلس الأساقفة إلى الحوار والمصالحة واحترام النظام الدستوري، وذلك من أجل تفادي سقوط جنوب السودان مجددا في مرحلة من عدم الاستقرار. وحذر بيان للمجلس من أزمة دستورية جديدة بغض النظر عن إجراء الانتخابات أو تأجيلها. كما وأراد الأساقفة الكاثوليك التشديد على أن المرحلة السياسية الحالية الحساسة تتطلب قرارات تتطلع إلى الخير العام وتقوم على الحوار والثقة المتبادلة، وتحتاج إلى ما وصفه البيان بوضوح تشريعي. وأضاف أن فقط عملية انتخابية معدة بشكل متقاسم وبمصداقية يمكنها أن تشكل فرصة للوحدة الوطنية بدلا من تغذية انقسامات جديدة. هذا وأرد أساقفة جنوب السودان التأكيد على أن اتفاق السلام من عام 2018 يواصل كونه المرجعية الأساسية من أجل بناء سلام دائم ونظام ديمقراطي مستقر. ومن هذا المنطلق يدعو مجلس الأساقفة في بيانه القادة السياسيين إلى أن يمنحوا دفعة قوية للتطبيق الكامل لهذا الاتفاق واستعادة ثقة المواطنين من خلال احترام المؤسسات والشرعية والمبادئ المؤسسة. وأعلن الأساقفة في هذا السياق عن نشر قريب لرسالة رعوية موسعة مخصصة للانتخابات وللوضع في البلاد، وذلك لتقديم توجيهات للمؤمنين والإسهام في النقاش العام في مرحلة حاسمة في تاريخ الأمة. وإلى جانب المخاوف مؤسساتية الطابع، يتوقف بيان مجلس الأساقفة عند تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، ويشير بشكل خاص إلى العنف المتواصل بين الجماعات المختلفة في مناطق كثيرة، والصدامات بين القوى الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة، وأيضا إلى التوترات على الحدود الجنوبية مع أوغندا. وتحدث البيان عن أوضاع تواصل التسبب في معاناة للسكان المدنيين وتجعل المسيرة نحو سلام دائم أكثر صعوبة.
2: نشر مجلس أساقفة زامبيا الكاثوليك بيانا رعويا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وتحديدا في 13 من شهر آب أغسطس، ودعا فيه إلى حملات انتخابية وانتخابات سلمية خالية من العنف. وذكر في الوقت نفسه بأن البلاد ومنذ استقلالها أسست هويتها على السلام. وأشار مجلس أساقفة زامبيا الكاثوليك في البيان الرعوي الذي نشره يوم الخميس الماضي 16 من تموز يوليو إلى أن السلام ليس مجرد غياب النزاع، بل هو ثمرة العدل والاحترام المتبادل والتضامن بين المواطنين. وأضاف الأساقفة أن كل عمل من أعمال العنف السياسي ينتهك كرامة الشخص البشري ويسيء إلى الخير العام ويضعف الثقة التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، ودعوا إلى حملات انتخابية وانتخابات خالية من العنف. وفي ختام البيان الرعوي الذي نشره مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وتحديدا في 13 من شهر آب أغسطس 2026، سلط مجلس أساقفة زامبيا الكاثوليك الضوء على صلاة القديس فرانسيس

0: لأسبوعا من الاحتفال بتطويب البطريرك الياس لحويك طوباويا جديدا للكنيسة ولبنان، في نعمة عظيمة يهبها الرب لشعبه. ندعوكم جميعا إلى الاتحاد بالصلاة وإضاءة الشموع مساء الجمعة 24 من تموز يوليو عشية الاحتفال، علامة للإيمان والرجاء والشركة الكنسية. وقال غبطته: فلنرفع صلاتنا إلى الله طالبين شفاعة الطوباوي الجديد من أجل لبنان والعائلات والكهنة والشباب والمرضى وكل نية يحملها المؤمنون في قلوبهم. وأضاف البطريرك الماروني يقول: وندعوكم أيضا إلى المشاركة في احتفال التطويب يوم السبت 25 من تموز يوليو الساعة 5 بعد الظهر في ساحة الصرح البطريركي في الديمان. هذا الصرح الذي شيده الطوباوي البطريرك الياس لحويك لنعيش معا هذه المناسبة التاريخية كعلامة جديدة من علامات الرجاء والقداسة في وطننا. وأضاف: كما نطلب أن تقرع أجراس جميع الكنائس في لبنان تزامنا مع بدء قداس التطويب لتتوحد أصواتها معلنة فرح الكنيسة وصلاتها ورجاءها بأن يبقى لبنان بشفاعة الطوباوي البطريرك الياس لحويك أرضا للقداسة والرسالة والكرامة. وقال البطريرك الماروني: نسأل الله أن يجعل هذا الحدث الروحي محطة نعمة متجددة لكنيستنا ووطننا، وأن يفيض علينا جميعا بركاته بشفاعة الطوباوي الجديد.
1: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير لها بأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لا تقتصر على الجوانب الإنسانية والأمنية وحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، ما يهدد بدفع 23 مليون و400 ألف طفل إضافي إلى براثن الفقر بحلول نهاية العام الجاري. وقد استند التقرير إلى بيانات من أكثر من 167 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى جانب اضطرابات التجارة البحرية أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما تلك الأكثر هشاشة. وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أن الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر لتصاعد الصراع، حتى أولئك الذين يعيشون بعيدا عن منطقة النزاع، محذرة من أن استمرار الأزمة سيجعل من الصعب على ملايين الأسر توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية لأطفالها، بما يهدد نموهم الجسدي والذهني. وأوضح التقرير الأممي أن آسيا وأفريقيا ستتحملان العبء الأكبر مع ظهور آثار ملموسة في دول مثل الصومال وأثيوبيا ونيجيريا وبنغلاديش، حيث أدت زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية. ودعت منظمة الأمم المتحدة الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، دعتها إلى التحرك العاجل وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر ضعفاً.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتحت في العاصمة الكينية نيروبي يوم أمس الأحد أعمال الدورة 21 للجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا، وذلك باحتفال إفخارستي ترأسه الكاردينال مايكل شيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة. ألقى نيافته عظة تمحورت حول قراءات الأحد 16 من الزمن العادي، متوقفا عند أمثال الإنجيل الثلاثة: الزؤان والحنطة، حبة الخردل والخميرة، ليقدم تأملا في معنى ملكوت الله ورسالة المسيحيين في عالم اليوم. أكد الكاردينال شيرني أن ملكوت الله ليس واقعا بعيدا أو مؤجلا، بل هو حاضر بالفعل بين الناس، لكنه يحتاج إلى وعي والتزام عملي. واستشهد بما جاء في الرسالة العامة للبابا لاوون 14 الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس، حيث يدعو الحبر الأعظم المؤمنين إلى أن يكونوا خداما للملكوت الآتي، موضحا أن هذه الدعوة لا تعني انتظار المستقبل فحسب، بل المشاركة منذ الآن في بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا وسلاما. هذا ثم انطلق نيافته من مثل حبة الخردل التي تبدو صغيرة لكنها تنمو لتصبح شجرة كبيرة، ليؤكد أن الرجاء المسيحي لا يقوم على تجاهل الصعوبات، بل على الثقة بأن الخير قادر على النمو حتى في أكثر الظروف قسوة. وذكر بما قاله البابا لاوون 14 بأن المسيحي لا يكتفي بإدانة الشر، بل ينظر إلى التاريخ في ضوء المسيح القائم من بين الأموات، ويرى في كل مرحلة فرصة جديدة للتجدد الشخصي والجماعي. وأضاف أن الخير ينمو بصمت تماما كما تنبت البذرة في الأرض حتى عندما تبدو الفوضى والعنف هما السائدين. وشدد المسؤول الفاتيكاني على أن هذه النظرة تتطلب رفض ما وصفه بالواقعية الزائفة، أي الاستسلام والتشاؤم أمام الأزمات، داعيا إلى التمسك برجاء عملي يترجم إلى مبادرات ملموسة.

0: وتوجه إلى الشباب مذكرا إياهم بأن البابا الراحل فرانسيس دعاهم لئلا يسمحوا لأحد بأن يسلبهم الرجاء، مؤكدا أن مستقبل الكنيسة والمجتمع يحتاج إلى أجيال تؤمن بقدرة الله على صنع الجديد وسط التحديات. انتقل نيافته بعدها إلى الحديث عن مثل الحنطة والزؤان، حيث يرفض صاحب الحقل اقتلاع الزؤان فور ظهوره حتى لا تقتلع الحنطة معه. ورأى الكاردينال شيرني في هذا المثل دعوة إلى التحلي بالصبر والحكمة عند مواجهة الشر، موضحا أن الله لا يتجاهل وجود الشر، لكنه لا يسمح أيضا بأن تتحول الرغبة في القضاء عليه إلى ظلم جديد أو إلى تدمير ما ينمو من خير. كما ربط نيافته هذا التعليم الإنجيلي برؤية البابا لون 14 للعلاقات الدولية كما وردت في رسالته العامة المذكورة، حيث يؤكد أن الحوار يبقى الأداة الدبلوماسية التي لا غنى عنها من أجل منع النزاعات وإعادة بناء الثقة بين الشعوب. وأوضح أن الحوار ينبغي أن يشمل حتى الأطراف التي يصعب التفاهم معها، لأن السلام لا يولد من الإقصاء بل من الصبر والتواضع والاستعداد للبحث عن أي بادرة حسن نية يمكن أن تفتح طريق المصالحة. كما أضاف المسؤول الفاتيكاني أن هذا النهج لا يقتصر على العلاقات بين الدول، بل ينبغي أن ينعكس أيضا في الحياة اليومية داخل الكنيسة والمجتمع من خلال ما سماه دبلوماسية الحياة اليومية، أي بناء الجسور بين الأشخاص والجماعات وتغليب روح اللقاء على الانقسام. واستشهد تشيرني بكلمات البابا بنديكتوس 16 الذي قال إن العالم يفتدى بصبر الله بينما تدمره عجلة الإنسان وعدم صبره. في تأمله بالمثل الثالث أي مثل الخميرة، أوضح نيافته أن رسالة المسيحي ليست لفت الأنظار أو البحث عن المظاهر، بل العمل الهادئ والعميق الذي يغير الواقع من الداخل. فالخميرة لا ترى لكنها تخمر العجين كله، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حضوره في المجتمع فيساهم بصمت في نشر العدالة والمصالحة وخدمة الإنسان. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن هذا العمل هو ثمرة فعل الروح القدس الذي يعمل في القلوب بصمت ويساند المؤمنين في ضعفهم، كما يقول القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل روما. فروح القدس هو الذي يمنح الكنيسة القدرة على قراءة علامات الأزمنة واكتشاف طرق جديدة لتعزيز العلاقات بين الشعوب والأمم بما يتوافق مع متطلبات ملكوت الله. هذا وأكد الكاردينال مايكل شيرني أن بناء جسور الشركة لا يعني التنازل عن الهوية المسيحية أو التفريط بمتطلبات الإنجيل، بل يعني الانفتاح على الآخرين بروح المحبة والحوار مع الحفاظ على الشهادة الصادقة للإيمان. فالمسيحي، قال نيافته، مدعو إلى أن يكون مثل الخميرة يحول العالم من الداخل ويزرع روح الشركة والتضامن حيثما وجد. هذا واختتم عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة عظته سائلا الله الكلي القدرة أن تمنح هذه الجمعية العامة كنائس شرق أفريقيا نعمة بناء جسور الشركة والرجاء والعدالة والحكم الرشيد، لكي تكون شاهدا حيا على حضور ملكوت الله في هذا العالم ورسالة سلام ومصالحة في هذا الزمن الذي تتزايد فيه الانقسامات والتحديات.
1: في إطار زيارته الرعوية والدبلوماسية إلى أوكرانيا، ترأس المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية قداسا إلهيا حاشدا في مزار سيدة الكرمل بمدينة بردوشيف الواقع جنوب غرب العاصمة كييف. وجاء هذا الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية 35 لإعادة فتح بنى وهيكليات الكنيسة الكاثوليكية ذات الطقس اللاتيني في البلاد، وتزامنا مع اليوبيل الفضي للزيارة التاريخية التي قام بها القديس البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001. شارك في الاحتفال أكثر من 3000 مؤمن من مختلف الأعمار في تجمع هو الأول من نوعه في الهواء الطلق منذ اندلاع النزاع قبل نحو 4.5 سنوات، حيث تحدت الجموع تقلبات الطقس والمخاوف الأمنية لتأكيد تمسكها بالرجاء والسلام. وتأتي زيارة المبعوث البابوي في ظل تصعيد عسكري حاد، إذ شهدت العاصمة كييف ليلة عصيبة سبقت الاحتفال جراء موجات قصف عنيف أطلق خلالها نحو 42 صاروخا باليستيا و100 طائرة مسيرة، سقط بعضها في الحي الذي تقع فيه السفارة البابوية حيث يقيم المطران جالاجر والوفد المرافق له، مما اضطر طاقم السفارة إلى الاحتماء بالملاجئ المخصصة. وفي عظته التي ألقى مقدمتها وخاتمتها باللغة الإيطالية وترجم نصها إلى الأوكرانية، أكد سيادته على الطابع المزدوج لمهمته بتكليف من قداسة البابا لاون 14، مشيرا إلى أنها تحمل شقا رعويا يتجسد في القرب الروحي والاتحاد في الصلاة مع الشعب الأوكراني المتألم، وشقا دبلوماسيا يتضمن لقاءات مرتقبة مع القيادات السياسية لبحث أفق التهدئة وبناء سلام عادل. واستلهم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول معاني الصمود من القراءة الأولى من سفر الملوك، مسلطا الضوء على مسيرة إيليا النبي فوق جبل الكرمل وصلاته اللجوجة إلى الله، وقال: لقد كان إيليا صامدا ومثابرا خلال فترة طويلة من الاضطهاد البشري، وأظهر أنه بقي مثابرا وواثقا حتى النهاية. إن مثاله يشجعنا نحن أيضا على عدم الاستسلام وعدم اليأس في الصعاب والحفاظ على الصلاة الدؤوبة والرجاء الحي في الله. وفي لفتة دعم قوية تلامس المعاناة اليومية للمواطنين جراء نقص الغذاء والماء ومصادر الطاقة، شدد المبعوث البابوي على أن الهوية المسيحية تبقى الحصن المنيع أمام هجمات العنف، مستشهدا برسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا، وقال: لا أحد يقدر على التقليل من كرامتنا في عيني الله، ولا حتى شيطان الحرب الذي يهاجمنا. وعندما نكون واعين حقا لكوننا أبناء لله وأبناء لوالدة الله، لن يكون بمقدور أحد أن يغرقنا في حزن عميق حتى في اللحظات التي نبكي فيها موتانا بمرارة. هذا وخيمت أجواء الصلاة والخشوع على القداس من خلال فعل تكريس خاص رفعه المطران جالاجر أمام أيقونة عذراء بردوشيف الأسرية، مستودعا إياها نوايا شفاء المرضى وراحة نفوس الضحايا وحماية الجنود على الجبهات ومعونة السلطات الحكومية في مواجهة التحديات الجسيمة المحيطة بالبلاد. كما وعكس الاحتفال مظهرا جليا للوحدة المسيحية، حيث شارك في الذبيحة الإلهية جميع أعضاء مجلس الأساقفة الكاثوليك للطقس اللاتيني في أوكرانيا، إلى جانب رئيس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية المطران سفياتوسلاف شيفشوك وحشد من مؤمني الطقس الشرقي الذين رفعوا الأعلام الوطنية والكنسية. وفي ختام الذبيحة الإلهية التقى المطران جالاجر بمجموعة من الشبان والشابات الذين قدموا له باقات من الزهور ومجسما خشبيا لعذراء بردوشيف، معربين بتأثر عن امتنانه العميق لقرب الأب الأقدس ورعايته الأبوية التي تجعلهم يشعرون بأن الكنيسة هي عائلة واحدة ومتماسكة، قبل أن يختتم الوفد الفاتيكاني الزيارة بوقفة صلاة صامتة داخل الكنيسة أمام أيقونة العذراء مريم.
2: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست نتاج عمل قلة من الناس، بل هي حصاد لمعارف وجهود البشرية جمعاء على مر السنين. إن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي قد فرض تحديات ومشكلات خطيرة للغاية على المجتمع البشري بأسره، لذلك ربما يمكن للفاتيكان أن يساهم في تعزيز مبادرات منسقة في خضم تنافس يشبه الحرب بشكل متزايد لمنح العالم لحظة التقاط أنفاس. هذه هي وجهة نظر البروفيسور لي لينشان، الأستاذ في كلية الهندسة الإلكترونية وعلوم الحاسوب بجامعة تايوان منذ عام 1979. وبمناسبة صدور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لاون 14، أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع العالم ليتأمل في التطور الحالي للذكاء الاصطناعي والاستجابات الممكنة للتحديات التي يفرضها. عين البروفيسور لي لين تشان كنجم في العلم في شرق آسيا من قبل مجلة نيتشر، وبين عام 1979 و 1998 خاض بالنجاح تحديا جديدا تماما لم يكن أحد قد أجرى أبحاثا حوله بعد، وهو تعليم الآلات كيفية كتابة وقراءة لغة الماندرين الصينية صوتياً، ويمكن القول أن أساس التطبيقات المتعلقة بلغة الماندرين على الهواتف المحمولة هو ثمرة أبحاثه. إن التكنولوجيا التي طورها على مر السنين هي ما نسميه اليوم بالذكاء الاصطناعي. ويضيف العالم أن العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي اكتشفوا أن جزءاً كبيراً من الإبداعات البشرية المتراكمة على مر السنين ومن حضارة المعرفة التي لا تنضب يمكن تمثيله من خلال البيانات، وبالتالي تطبيقه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، وبفضل معارف وجهود العديد من الناس، يبدو أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادر على فعل كل شيء، إلا أن هذا ليس نتاج عمل نخبوي. ويرى البروفيسور لي أن جميع العاملين في مجال العلم تقريبا قد بدأوا عملهم بنية تعزيز خير المجتمع البشري بأسره، على الرغم من الأثار الجانبية السلبية الحتمية للاكتشافات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتجاوز خيال الغالبية العظمى من الناس، ويجد الكثيرون صعوبة في التكييف مع هذا التغيير. ويشبه لي التقدم الحالي بميدان حرب حيث يجري التنافس على مستوى عالمي. فقط من يتقدم أكثر ستكون لديه الفرصة للاستحواذ على كل شيء. الجميع يبذلون قصارى جهدهم، وبالطبع تتقدم التكنولوجيا بمعدل متسارع للغاية، وما يؤكده لي يتطابق مع ما كتبه البابا حول ثقافة القوة في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. يوضح الحبر الأعظم أن بابل الحديثة ليست فقط نموذج التكنوقراطي المعولم، بل هي أيضا الصدام عن بعد بين الإمبراطوريات المتنافسة، بين قوة تريد الحفاظ على صدارتها وقوة تطمح إلى غزوها مع تعدد النزاعات المحلية. وفي هذا السياق تخوض هذه القوى سباقا لتطوير تكنولوجيا أكثر قوة باستمرار. وتحدث أيضا عن الصعوبات التي يواجهها المهندسون والعلماء في هذا القطاع. يقول البروفيسور: لقد أدرك الكثير منهم الآثار الجانبية السلبية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المجتمع، ولذلك يحاولون تعزيز قابلية التفسير والموثوقية والقدرة على التحكم في الأنظمة التي يطورونها. كما يفكر الكثيرون في القواعد الأخلاقية المحتملة للذكاء الاصطناعي للحد من الآثار الجانبية السلبية المحتملة، ولكن كل هذا يظل صعبا لأنه يمثل حتما تحديا عابرا للتخصصات والثقافات والدول. وكما كتب البابا في الرسالة العامة: نلمح جزءا كبيرا من البشرية يحاول البقاء إنسانيا والعمل من أجل بناء مدينة التعايش والسلام. وانطلاقا من هذا التأمل يشارك البروفيسور لي بعضا من أفكاره. ووفقا له، هناك من يتساءل عما إذا كان بإمكان قادة صناعة الذكاء الاصطناعي أو الدول الكبرى التي تقود هذا القطاع التوصل إلى إجماع لتعليق تطوير التكنولوجيا مؤقتا لمنح المجتمع لحظة التقاط أنفاس. ومع ذلك فإن هذا الحل غير عملي، لأن قادة الصناعة والدول على حد سواء يخشون أن عدم التقدم يعني التراجع، فالجميع يتقاتلون من أجل الصدارة. أخشى أن لا يرغب أحد في التوقف تاركا للآخرين فرصة للفوز. ولذلك يقترح البروفيسور لي حلا يراه أكثر قابلية للتطبيق، وهو مطالبة الحكومات بممارسة السلطة العامة داخل أراضيها من خلال التشريع وفرض ضرائب أعلى على الصناعات التي تحقق أرباحا هائلة بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ثم استخدام هذه الموارد خصيصا لحل المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، مساعدة العاطلين عن العمل على التكيف مع هذا السياق الجديد. ومع ذلك فإن هذا الاقتراح ينطوي أيضا على الصعوبات، وعندما تفرض ضرائب أعلى في بلد معين فإن ذلك يؤدي حتما إلى ضعف تنافسية صناعة الذكاء الاصطناعي في ذلك البلد، ولن ترغب أي حكومة في القيام بذلك. لذا فإن اقتراح العانم هو أن يتخذ الجميع في خضم منافسة تشبه الحرب مبادرات منسقة لتحقيق اعتدال مناسب في تطوير الذكاء الاصطناعي معا، ومنح العالم لحظة التقاط الأنفاس. وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى هذا النوع من الإجماع الدولي، يرى لي أن الخطوة الأولى يمكن أن تكون نداء تطلقه مؤسسة ذات نفوذ ومصداقية على المستوى العالمي. وبهذه الطريقة سيتمكن الأشخاص القلائل الذين يمتلكون دورا مؤثرا في القطاعات المعنية من الاستماع والتأمل والبحث عن الحلول الأكثر واقعية. والفاتيكان الذي يمثل مرجعية عالمية على الصعيد الأخلاقي والضميري يمكنه أن يكون المؤسسة القادرة على فعل ذلك.
3: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 19 من تموز يوليو في كنيسة مارشربل في دير مارمرون عناية بمناسبة عيد القديس شربل، وألقى عظة بعنوان حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. وقال غبطته: إن الليتورشيا الإلهية التي نحتفل بها اليوم تجعلنا نعيش ما أعلنه الرب في الإنجيل، لأنها تكشف أن القداسة ليست فكرة نتأملها بل حياة نغتذي منها. فالكنيسة عندما تعيد لقديسيها إنما تمجد الله العامل فيهم وتدعو أبنائها إلى أن يسيروا في الطريق نفسه. في عيد القديس شربل نتذكر أن سر حياته كان سر الإفخارستية، فمن قداسه اليومي استمد قوته، ومن كلمة الله استنار، ومن الصلاة الدائمة نمت قداسته. لذلك فإن أعظم تكريم نقدمه لهذا القديس لا يكون بالإعجاب بسيرته فحسب، بل بالاقتداء بإيمانه والاتحاد بالمسيح والعيش بأمانة للإنجيل، حتى تصبح حياتنا نحن أيضا شهادة حية لمحبة الله. حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. بهذه الكلمة الإنجيلية أضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: نتأمل أيضا في واقع وطننا، فكما يشرق الأبرار بنور الله يبقى لبنان مدعوا إلى أن يستعيد إشراقه الحقيقي، لأن هذا الوطن لم يعرف يوما إلا برسالته وبحضوره وبالقيم التي حملها إلى الشرق والعالم. وأشار غبطته إلى أن لبنان مهما اشتدت عليه الأزمات ومهما تعظمت التحديات ليس تائها ما دام الله يرافقه وما دام قديسوه يسيرون معه ويشفعون له. هذا الرجاء هو الذي يدفعنا إلى التطلع بثقة إلى المستقبل وإلى الإيمان بأن هذا الوطن قادر بنعمة الله وبإرادة أبنائه على أن يستعيد تألقه ودوره ورسالته. أضاف البطريرك الراعي يقول: نصلي من أجل لبنان ومن أجل جميع مسؤوليه لكي يوفقهم الله إلى كل ما يعزز وحدة الوطن ويحصن مؤسساته ويحفظ كرامة شعبه ويصون سيادته. فالسلام خيارنا، وعلى لبنان أن يختار طريق الحقيقة لا الأوهام، لأن الحقيقة وحدها تبني الدولة وتجمع اللبنانيين وتؤسس لمستقبل آمن ومستقر. من واجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها وللبنان سيادته ولشعبه أمنه واستقراره. من هذا المنطلق فإن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها هو خطوة تستحق الدعم على أن يلتزم جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. فنجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. قال البطريرك مربشار بطرس الراعي في عظته: ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته، ويحصنه من صراعات المحاور، ويعزز وحدته الداخلية، ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار، ورسالة للحرية والعيش المشترك. فلبنان لا يكتمل حضوره إلا بدولته، ولا تترسخ رسالته إلا بسيادته، ولا يطمئن مستقبله إلا بحياد فاعل يحفظه ويريح محيطه ويجعله شاهدا للسلام في هذا الشرق وفاعلا في سبيله. ولتبقى عناية كما كانت دائما منارة صلاة ورجاء، وليبقى القديس شربل نورا يرافق لبنان في مسيرته حتى يستعيد هذا الوطن كامل إشراقه ويظل أمينا لهويته، ثابتا في رسالته ومشرقا بنور الحق كما أراده الله.
4: كان تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية محور تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويتوقف التقرير عند العنف المتزايد من قبل المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين وتقييد حركتهم، كما يتحدث عما تتعرض له قطاعات هامة مثل التعليم، حيث يتعرض أكثر من 80 مدرسة فلسطينية إلى خطر الهدم. ويلفت مكتب الأمم المتحدة الأنظار إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية وأيضا تفاقم ضعف الجماعات المحلية. ويشير التقرير إلى تزايد سوء الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، أعمال الهدم والإزالة وعنف المستوطنين. وحول هذه القضية تحديدا أشار مكتب الأمم المتحدة في تقريره إلى إصابة حوالي 850 فلسطينياً منذ بداية العام 2026 جراء اعتداءات، وقد جاءت إصابات 690 شخصاً على يد المستوطنين بشكل مباشر، بينما كانت الإصابات الأخرى نتيجة تدخلات للقوات الإسرائيلية. ويؤكد التقرير النمو في هذه الظاهرة، أي الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون والتي تسفر عما متوسطه إصابة فلسطيني كل 3 أيام خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. كما وتشكل هذه الهجمات أحد الأسباب الرئيسية لنزوح الفلسطينيين، وخاصة في المنطقة جيم حسب اتفاقية أوسلو. وقد تم في الفترة من كانون 2 يناير 2023 حتى 13 من تموز يوليو 2026 استهداف 122 من الجماعات الفلسطينية، ما أسفر عن نزوح كامل أو جزئي. وقد اضطر أكثر من 6200 شخص إلى مغادرة بيوتهم، ومن بين هؤلاء هناك أكثر من 3000 طفل. وتجر الإشارة إلى أن أعداد النازحين قد بلغت خلال عام 2026 وحده حتى الآن ما يزيد عن 2300 شخص. هذا وفي حديثه عن الأزمة التي يتعرض إليها قطاع التعليم، يشير التقرير إلى صدور أوامر بالإزالة أو بإيقاف العمل تشمل 84 من المدارس الفلسطينية، ويتعرض 54 مدرسة إلى خطر الهدم الكامل و30 الأخرى إلى خطر هدم جزئي. ويتوجه إلى هذه المدارس حسب ما جاء في التقرير حوالي 13,000 طالب، بينما يدرس فيها أكثر من 1,000 معلم.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع

متوقفا عند أمثال الإنجيل الثلاثة: الزؤان والحنطة، حبة الخردل والخميرة، ليقدم تأملا في معنى ملكوت الله ورسالة المسيحيين في عالم اليوم. أكد الكاردينال شيرني أن ملكوت الله ليس واقعا بعيدا أو مؤجلا، بل هو حاضر بالفعل بين الناس، لكنه يحتاج إلى وعي والتزام عملي. واستشهد بما جاء في الرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر الإنسانية الرائعة مانيفيكا أومانيتاس، حيث يدعو الحبر الأعظم المؤمنين إلى أن يكونوا خداما للملكوت الآتي، موضحا أن هذه الدعوة لا تعني انتظار المستقبل فحسب، بل المشاركة منذ الآن في بناء عالم أكثر إنسانية وعدلا وسلاما. هذا ثم انطلق نيافته من مثل حبة الخردل التي تبدو صغيرة لكنها تنمو لتصبح شجرة كبيرة، ليؤكد أن الرجاء المسيحي لا يقوم على تجاهل الصعوبات، بل على الثقة بأن الخير قادر على النمو حتى في أكثر الظروف قسوة. وذكر بما قاله البابا لاوون الرابع عشر بأن المسيحي لا يكتفي بإدانة الشر، بل ينظر إلى التاريخ في ضوء المسيح القائم من بين الأموات، ويرى في كل مرحلة فرصة جديدة للتجدد الشخصي والجماعي. وأضاف أن الخير ينمو بصمت تماما كما تنبت البذرة في الأرض، حتى عندما تبدو الفوضى والعنف هما السائدين. وشدد المسؤول الفاتيكاني على أن هذه النظرة تتطلب رفض ما وصفه بالواقعية الزائفة، أي الاستسلام والتشاؤم أمام الأزمات، داعيا إلى التمسك برجاء عملي يترجم إلى مبادرات ملموسة. وتوجه إلى الشباب مذكرا إياهم بأن البابا الراحل فرانسيس دعاهم لئلا يسمحوا لأحد بأن يسلبهم الرجاء، مؤكدا أن مستقبل الكنيسة والمجتمع يحتاج إلى أجيال تؤمن بقدرة الله على صنع الجديد وسط التحديات. انتقل نيافته بعدها إلى الحديث عن مثل الحنطة والزؤان، حيث يرفض صاحب الحقل اقتلاع الزؤان فور ظهوره حتى لا تقتلع الحنطة معه. ورأى الكاردينال شيرني في هذا المثل دعوة إلى التحلي بالصبر والحكمة عند مواجهة الشر، موضحا أن الله لا يتجاهل وجود الشر، لكنه لا يسمح أيضا بأن تتحول الرغبة في القضاء عليه إلى ظلم جديد أو إلى تدمير ما ينمو من خير. كما ربط نيافته هذا التعليم الإنجيلي برؤية البابا لاوون الرابع عشر للعلاقات الدولية كما وردت في رسالته العامة المذكورة، حيث يؤكد أن الحوار يبقى الأداة الدبلوماسية التي لا غنى عنها من أجل منع النزاعات وإعادة بناء الثقة بين الشعوب. وأوضح أن الحوار ينبغي أن يشمل حتى الأطراف التي يصعب التفاهم معها، لأن السلام لا يولد من الإقصاء، بل من الصبر والتواضع والاستعداد للبحث عن أي بادرة حسن نية يمكن أن تفتح طريق المصالحة. كما أضاف المسؤول الفاتيكاني أن هذا النهج لا يقتصر على العلاقات بين الدول، بل ينبغي أن ينعكس أيضا في الحياة اليومية داخل الكنيسة والمجتمع من خلال ما سماه دبلوماسية الحياة اليومية، أي بناء الجسور بين الأشخاص والجماعات وتغليب روح اللقاء على الانقسام. واستشهد تشيرني بكلمات البابا بنديكتوس السادس عشر الذي قال إن العالم يفتدى بصبر الله بينما تدمره عجلة الإنسان وعدم صبره. في تأمله بالمثل الثالث، أي مثل الخميرة، أوضح نيافته أن رسالة المسيحي ليست لفت الأنظار أو البحث عن المظاهر، بل العمل الهادئ والعميق الذي يغير الواقع من الداخل. فالخميرة لا ترى، لكنها تخمر العجين كله. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حضوره في المجتمع، فيساهم بصمت في نشر العدالة والمصالحة وخدمة الإنسان. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن هذا العمل هو ثمرة فعل الروح القدس الذي يعمل في القلوب بصمت ويساند المؤمنين في ضعفهم، كما يقول القديس بولس

0: الرسول في رسالته إلى أهل روما. فروح القدس هو الذي يمنح الكنيسة القدرة على قراءة علامات الأزمنة واكتشاف طرق جديدة لتعزيز العلاقات بين الشعوب والأمم بما يتوافق مع متطلبات ملكوت الله. هذا وأكد الكاردينال مايكل شيرني أن بناء جسور الشركة لا يعني التنازل عن الهوية المسيحية أو التفريط بمتطلبات الإنجيل، بل يعني الانفتاح على الآخرين بروح المحبة والحوار مع الحفاظ على الشهادة الصادقة للإيمان. فالمسيحي قال نيافته مدعو إلى أن يكون مثل الخميرة يحول العالم من الداخل ويزرع روح الشركة والتضامن حيثما وجد. هذا واختتم عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة عظته سائلا الله الكلي القدرة أن تمنح هذه الجمعية العامة كنائس شرق أفريقيا نعمة بناء جسور الشركة والرجاء والعدالة والحكم الرشيد لكي تكون شاهدا حيا على حضور ملكوت الله في هذا العالم ورسالة سلام ومصالحة في هذا الزمن الذي تتزايد فيه الانقسامات والتحديات.
1: في إطار زيارته الرعوية والدبلوماسية إلى أوكرانيا، ترأس المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية قداسا إلهيا حاشدا في مزار سيدة الكرمل بمدينة بردوشيف الواقع جنوب غرب العاصمة كييف. وجاء هذا الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية 35 لإعادة فتح بنى وهيكليات الكنيسة الكاثوليكية ذات الطقس اللاتيني في البلاد، وتزامنا مع اليوبيل الفضي للزيارة التاريخية التي قام بها القديس البابا يوحنا بولس الثاني عام 2001. شارك في الاحتفال أكثر من 3000 مؤمن من مختلف الأعمار في تجمع هو الأول من نوعه في الهواء الطلق منذ اندلاع النزاع قبل نحو 4.5 سنوات، حيث تحدت الجموع تقلبات الطقس والمخاوف الأمنية لتأكيد تمسكها بالرجاء والسلام. وتأتي زيارة المبعوث البابوي في ظل تصعيد عسكري حاد، إذ شهدت العاصمة كييف ليلة عصيبة سبقت الاحتفال جراء موجات قصف عنيف أطلق خلالها نحو 42 صاروخا باليستيا و100 طائرة مسيرة سقط بعضها في الحي الذي تقع فيه السفارة البابوية حيث يقيم المطران جالاجر والوفد المرافق له، مما اضطر طاقم السفارة إلى الاحتماء بالملاجئ المخصصة. وفي عظته التي ألقى مقدمتها وخاتمتها باللغة الإيطالية وترجم نصها إلى الأوكرانية، أكد سيادته على الطابع المزدوج لمهمته بتكليف من قداسة البابا لاون 14، مشيرا إلى أنها تحمل شقا رعويا يتجسد في القرب الروحي والاتحاد في الصلاة مع الشعب الأوكراني المتألم، وشقا دبلوماسيا يتضمن لقاءات مرتقبة مع القيادات السياسية لبحث أفق التهدئة وبناء سلام عادل. واستلهم أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول معاني الصمود من القراءة الأولى من سفر الملوك، مسلطا الضوء على مسيرة إيليا النبي فوق جبل الكرمل وصلاته اللجوجة إلى الله، وقال لقد كان إيليا صامدا ومثابرا خلال فترة طويلة من الاضطهاد البشري، وأظهر أنه بقي مثابرا وواثقا حتى النهاية. إن مثاله يشجعنا نحن أيضا على عدم الاستسلام وعدم اليأس في الصعاب والحفاظ على الصلاة الدؤوبة والرجاء الحي في الله. وفي لفتة دعم قوية تلامس المعاناة اليومية للمواطنين جراء نقص الغذاء والماء ومصادر الطاقة، شدد المبعوث البابوي على أن الهوية المسيحية تبقى الحصن المنيع أمام هجمات العنف، مستشهدا برسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا وقال لا أحد يقدر على التقليل من كرامتنا في عيني الله ولا حتى شيطان الحرب الذي يهاجمنا، وعندما نكون واعين حقا لكوننا أبناء لله وأبناء لوالدة الله لن يكون بمقدور أحد أن يغرقنا في حزن عميق حتى في اللحظات التي نبكي فيها موتانا بمرارة. هذا وخيمت أجواء الصلاة والخشوع على القداس من خلال فعل تكريس خاص رفعه المطران جالاجر أمام أيقونة عذراء بردوشيف الأسرية، مستودعا إياها نوايا شفاء المرضى وراحة نفوس الضحايا وحماية الجنود على الجبهات ومعونة السلطات الحكومية في مواجهة التحديات الجسيمة المحيطة بالبلاد. كما وعكس الاحتفال مظهرا جليا للوحدة المسيحية، حيث شارك في الذبيحة الإلهية جميع أعضاء مجلس الأساقفة الكاثوليك للطقس اللاتيني في أوكرانيا إلى جانب رئيس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية المطران سفياتوسلاف شيفشوك وحشد من مؤمني الطقس الشرقي الذين رفعوا الأعلام الوطنية والكنسية. وفي ختام الذبيحة الإلهية التقى المطران جالاجر بمجموعة من الشبان والشابات الذين قدموا له باقات من الزهور ومجسما خشبيا لعذراء بردوشيف، معربين بتأثر عن امتنانه العميق لقرب الأب الأقدس ورعايته الأبوية التي تجعلهم يشعرون بأن الكنيسة هي عائلة واحدة ومتماسكة، قبل أن يختتم الوفد الفاتيكاني الزيارة بوقفة صلاة صامتة داخل الكنيسة أمام أيقونة العذراء مريم.
2: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست نتاج عمل قلة من الناس، بل هي حصاد لمعارف وجهود البشرية جمعاء على مر السنين. إن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي قد فرض تحديات ومشكلات خطيرة للغاية على المجتمع البشري بأسره، لذلك ربما يمكن للفاتيكان أن يساهم في تعزيز مبادرات منسقة في خضم تنافس يشبه الحرب بشكل متزايد لمنح العالم لحظة التقاط أنفاس. هذه هي وجهة نظر البروفيسور لي لينشان، الأستاذ في كلية الهندسة الإلكترونية وعلوم الحاسوب بجامعة تايوان منذ عام 1979. وبمناسبة صدور الرسالة العامة الإنسانية الرائعة للبابا لون الرابع عشر، أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع العالم ليتأمل في التطور الحالي للذكاء الاصطناعي والاستجابات الممكنة للتحديات التي يفرضها. عين البروفيسور لي لين تشان كنجم في العلم في شرق آسيا من قبل مجلة نيتشر، وبين عام 1979 و 1998 خاض بالنجاح تحديا جديدا تماما لم يكن أحد قد أجرى أبحاثا حوله بعد، وهو تعليم الآلات كيفية كتابة وقراءة لغة الماندرين الصينية صوتيا. ويمكن القول أن أساس التطبيقات المتعلقة بلغة الماندرين على الهواتف المحمولة هو ثمرة أبحاثه. إن التكنولوجيا التي طورها على مر السنين هي ما نسميه اليوم بالذكاء الاصطناعي. ويضيف العالم أن العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي اكتشفوا أن جزءا كبيرا من الإبداعات البشرية المتراكمة على مر السنين ومن حضارة المعرفة التي لا تنضب يمكن تمثيله من خلال البيانات، وبالتالي تطبيقه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، وبفضل معارف وجهود العديد من الناس، يبدو أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادر على فعل كل شيء، إلا أن هذا ليس نتاج عمل نخبوي. ويرى البروفيسور لي أن جميع العاملين في مجال العلم تقريبا قد بدأوا عملهم بنية تعزيز خير المجتمع البشري بأسره، على الرغم من الأثار الجانبية السلبية الحتمية للاكتشافات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتجاوز خيال الغالبية العظمى من الناس، ويجد الكثيرون صعوبة في التكييف مع هذا التغيير. ويشبه لي التقدم الحالي بميدان حرب حيث يجري التنافس على مستوى عالمي، فقط من يتقدم أكثر ستكون لديه الفرصة للاستحواذ على كل شيء. الجميع يبذلون قصارى جهدهم، وبالطبع تتقدم التكنولوجيا بمعدل متسارع للغاية، وما يؤكده لي يتطابق مع ما كتبه البابا حول ثقافة القوة في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. يوضح الحبر الأعظم أن بابل الحديثة ليست فقط نموذج التكنوقراطي المعولم، بل هي أيضا الصدام عن بعد بين الأمبراطوريات المتنافسة، بين قوة تريد الحفاظ على صدارتها وقوة تطمح إلى غزوها مع تعدد النزاعات المحلية. وفي هذا السياق تخوض هذه القوى سباقا لتطوير تكنولوجيا أكثر قوة باستمرار. وتحدث أيضا عن الصعوبات التي يواجهها المهندسون والعلماء في هذا القطاع. يقول البروفيسور: لقد أدرك الكثير منهم الآثار الجانبية السلبية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المجتمع، ولذلك يحاولون تعزيز قابلية التفسير والموثوقية والقدرة على التحكم في الأنظمة التي يطورونها. كما يفكر الكثيرون في القواعد الأخلاقية المحتملة للذكاء الاصطناعي للحد من الآثار الجانبية السلبية المحتملة، ولكن كل هذا يظل صعبا لأنه يمثل حتما تحديا عابرا للتخصصات والثقافات والدول. وكما كتب البابا في الرسالة العامة: نلمح جزءا كبيرا من البشرية يحاول البقاء إنسانيا والعمل من أجل بناء مدينة التعايش والسلام. وانطلاقا من هذا التأمل يشارك البروفيسور لي بعضا من أفكاره. ووفقا له، هناك من يتساءل عما إذا كان بإمكان قادة صناعة الذكاء الاصطناعي أو الدول الكبرى التي تقود هذا القطاع التوصل إلى إجماع لتعليق تطوير التكنولوجيا مؤقتا لمنح المجتمع لحظة التقاط أنفاس. ومع ذلك فإن هذا الحل غير عملي، لأن قادة الصناعة والدول على حد سواء يخشون أن عدم التقدم يعني التراجع فالجميع يتقاتلون من أجل الصدارة. أخشى أن لا يرغب أحد في التوقف تاركا للآخرين فرصة للفوز، ولذلك يقترح البروفيسور لي حلا يراه أكثر قابلية للتطبيق، وهو مطالبة الحكومات بممارسة السلطة العامة داخل أراضيها من خلال التشريع وفرض ضرائب أعلى على الصناعات التي تحقق أرباحا هائلة بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ثم استخدام هذه الموارد خصيصا لحل المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال مساعدة العاطلين عن العمل على التكيف مع هذا السياق الجديد. ومع ذلك فإن هذا الاقتراح ينطوي أيضا على الصعوبات، وعندما تفرض ضرائب أعلى في بلد معين فإن ذلك يؤدي حتما إلى ضعف تنافسية صناعة الذكاء الاصطناعي في ذلك البلد، ولن ترغب أي حكومة في القيام بذلك. لذا فإن اقتراح العانم هو أن يتخذ الجميع في خضم منافسة تشبه الحرب مبادرات منسقة لتحقيق اعتدال مناسب في تطوير الذكاء الاصطناعي معا، ومنح العالم لحظة التقاط الأنفاس. وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى هذا النوع من الإجماع الدولي، يرى لي أن الخطوة الأولى يمكن أن تكون نداء تطلقه مؤسسة ذات نفوذ ومصداقية على المستوى العالمي، وبهذه الطريقة سيتمكن الأشخاص القلائل الذين يمتلكون دورا مؤثرا في القطاعات المعنية من الاستماع والتأمل والبحث عن الحلول الأكثر واقعية، والفاتيكان الذي يمثل مرجعية عالمية على الصعيد الأخلاقي والضميري يمكنه أن يكون المؤسسة القادرة على فعل ذلك.
0: كان تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية محور تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويشير التقرير إلى تزايد سوء الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، أعمال الهدم والإزالة وعنف المستوطنين. وحول هذه القضية تحديداً أشار مكتب الأمم المتحدة إلى إصابة حوالي 850 فلسطينياً منذ بداية العام 2026 جراء اعتداءات، وقد جاءت إصابات 690 شخصاً على يد المستوطنين بشكل مباشر، بينما كانت الإصابات الأخرى نتيجة تدخلات للقوات الإسرائيلية.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.